ناتاشا بادينغفيلد من سنين 2000 من البدو تصنين 2000 These words وقت بيز بريكفست ميكر تقال يوم سيمية تلايف البوشن سيا كل يوم كل فول بسايتانا payeasy.mt اسمك كنت كات بيرسن ما نفشك اسمها يجبيه دل بيتش تشول تيب تقطو سلي قط مراين عبل بحالو سكوبرك شين تستي وحن كلمك دوار والد الوقت ين قبل شين هاي صافي فالين ترفق وان بارا واندر البرنس جاي وكل Bay Easy Breakfast.

من فيلم The Greatest Showman كيارا ساتل This Is Me What Bays Breakfast مي عيكار دقاليا كيف نصلوا هالدين Clock in Classic On Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia. الهين اللي أنا نموفيا فوق الكوبايلت سيت ونهلي totalment في ديك جديسكا تشتيت اسما بيش تبدأ الجرنة تالهدمة تياك دلودو ومن هفنا هفنا هفنا مساجي اللي دهلو لنا هلو كبيرة للوين اللي بات لي فوق واتساب وين شبه راس اللي نشتيت نسمى واحدة من دوك الديسك اللي ما يموتو قات ديسك تسنين 80 مهفنا منه ماجي فيري فراس امي اللي دينا رب موت بارتكولاري برابارهات كانتاو تتشالا افديد دلودو من عند فان هالدن دين Ia jump il clock and classic allum l'erbo fil-lodu għad Daisy Breakfast me I Kurt Gallia. Buongiorno!